عرفت نقطة الخوف مانيش خايف أغرقت وسط السويد وما منعت كان بضحكتي قريت برشا حساب الحاجة طايف كان في بالي معايا تواتي ونلقاهم في واحلتي وكنت نحشم نحكي بهم رايف قولي كنت